0: اهلا بيكم على عربيكس،
1: منورنا النهارده على عربيكس.
2: عربيكس
3: عربيكس دي arabische Sendung auf Radio X.
4: يا ليلي يا عيني يا عرب اكس.
1: الله
5: يسعد مساكم من بازل، معاكم هدى الشريف وحلقة جديدة من عرب اكس على راديو اكس. الليلة هنذيع مجموعة من الأغاني العربية المختلفة، وهنرجع لكم الاثنين القادم الساعة 8 ببرنامجنا المعتاد.
6: اندماج وتفاعل، ثقافة وفن،
7: سياحة وسياسة.
6: عربيكس جسر تواصل بين سويسرا والعالم العربي.

عربيكس. اهلا بيكم على عربيكس، منورينا الليله على عربيكس. عربيكس اسمعونا بالعربي على راديو اكس.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس دي أغابي شزندونك أوف راديو إكس.
1: اسمعوا عرب إكس على راديو.

عربيكس. اهلا بيكم على عربيكس، منورنا الليله على عربيكس. عربيكس، اسمعونا بالعربي على راديو اكس.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: Écoutez-nous sur Radio X.
0: عرب إكس دي أغابي شزندونك أوف راديو إكس.
1: مع عرب إكس على راديو.

0: عربيكس.
1: اهلا بيكم على عربيكس، منورنا الليله على عربيكس. عربيكس، اسمعونا بالعربي على راديو اكس.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: Écoutez-nous sur Radio X.
0: عرب إكس دي أغابي شزندونك أوف راديو إكس.
1: سمعوا عرب إكس على راديو

0: عربيكس اندماج وتفاعل، ثقافة وفن،
1: سياحة وسياسة.
0: عربيكس جسر تواصل بين سويسرا والعالم العربي.